0: كبراتنا كبرنا سمعتنا كابزينا فاتيكان السنادة مريب قنقوة تقرينا سلامتنا نقرب نعلم على التعسر تدشع تقنبض كل التشع نصران شجشتان عمات محرات مدب فانوانا كقدامي تحدث عوليت مال الأختي نعير رسالي كان باباساتي لما بالعسر تربعته كتزرق حموخانا استوها بمقلاتي رسالي كان باباساتي لما بالعسر تربعته أبو رحمس كرم نايز عمات ناب فرنسا كبز حموخان استوها بمقلاتي رسالي كان باباساتي لما بالعسر تربعته على تعسر تشمن تقنبض مسعبالات بيت مخرام محادرة محبرة سبن مصفح كاتوليكا وأمنة أبايت صدر أمن أبا حقر فاتيكان تراخي بوم زلقسوك على معدان بسوء قدوس عرام كراماوي كاثوليكوس ناي أرميني هاورايت بيتا كريستيان منبر ببسنا إلكيا على تعصر تشمون تقنبوت أبحقر فاتيكان مسرسري كان باباسات لما بالعصر تربع تزكايد وركب كاردينال غريج أبتي أبحقر الجرمان استقايد سينودا وقوباء قدوس منبر وكيلم كم التساعدفون على ملقاو معلت من رخب بزوحان مزكار بزعبا من رخب بزوحان قد يزكتاتر ناي قدوس منبر لعلوى بيت صحفة كاكايد وزخونة باوغوبائي دكتور ميحانا بممبر أب كندا كتما أونتاريو أب زركب ممبر تباب قدوس هيرنيموس حدش رسالي كان باباسات فرانشيسكو التسامي تقوام كخفت مخانو مزيان فاتيكان أب زكايروك على محت تزحبو مقلاتي بزعبا حسانات قداي زحالي تكالو دبحورات حقرات بزعبا كنتات حسانات ليبانو زحبو تساب تساب أب زملكتو كان دي أرقستات زتوكو ركم زخوون أقدمنا نحبر ناي لومي مدب فنونا انه حجي جمر كساب فتامي مدبنا مصنعكم ممسانا خطكبرو كابزينا فاتيكان السنادات مدب قنقوة تقرينا كاباي كابسم اونن اباتول دانا نعدم سلام ثاني بسحكم النابلنا نابلنا لما مدب فنونا السقاقراكم سناي مكتتال
1: كبراتن كبرانن سماعتنا ازت كتاتل وزر لهم زينا فاتيكان مدب قنقوة تقرينا ايو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته بزعب عقابي سبقاوي أكال أموائل سبز سرحواستو علوت زقلز ناي مجمر تعواليت ملختي علات عسران حموشتن قنبوت كتواتسيا أبزمت معلتات دماء أبها قرباتي كان مصر رسالي كان باباسات بمخان اتفل عليو لك أونتي بزعب زعواليت ملختي بزملكات أستمهروتات كأربو مخانو موين أمدب تتعيزو ألو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته نسبقاوي أكال أب موائل سبز سرحو أستو علوت نمعك أب زبلارستي زقلت ناي مجمر تعواليت ملغتي قروم سبقاو نتزر استو بعلت عسران حموشتن قنبوت كتوات مخانا زينا باتي كان حابيرو علت عصر تحموشتن قنبوت مبل ميتن سلاسان حموشتن عمت علت زخرين هايتار سالي كان باباسات ليون مبل عصر تسلستة زقاو جوا عواليت ملغتي حدستنا قرات اتخدتمت اللو علت دمايو قروم سبقاو النت أبتات توز اللعلت لكع ساعات عصر تحادن فرقان ناينقهو أبناي قبائي الدراش سينودوس باباسات فاتيكان كتقربية رسالي كان باباسات اليوم مبل عصر تربعته مستوم أستمهروتات زكافلو ليكاون تخوينهم دما أبتما دبك الساتفو يوم بسو كاردينال فيكتور مانيال فرنانديز هي انتناي تبزعبا قدايات عنكس منت زحل لعلواي بيت صحفت كدست منبرن بزو كاردينال مايكل تشيرني هي انتناي تبزعبا قدايات ملو سبعو معبل النازح اللي لعلواي بيت صحفت كدست منبرن بروفيسر أنا رولاندس ليق سنة ملكوتن ممهر أب منبرة أبب دورهام أب حبرت نكسنتات عد انجليزن كريستوفر أولاح تهاباباري مسرات تقوام أنتروبيك أب حبرات منقستات أمريكان كموين حلافي مرمرات بزعبا ترقوم سبز سرحو أستوعلوت بتوساخون بروفيسر ليو كادي لوشومبو ليق بوليتيكاو سنة ملكوتن كاتوليكاو محبرة سبعو تمهرتي بيتا خريستيانن أب بيت تمهرتي سنة ملكوتي يسوساويان منبرة تباب سانتا كلارا أب كاليفورنيا حبرات منقستات أمريكا زركبن أب تمدب كساتة فيوم بزو كاردينال بيترو بارولين وانا صحافي كدست منبرون بوغنوم أب ناي مأسوي مدبات مدركة قربون كتسيلوم دمار سليكان باباسات ليون مبل عصر تربعته قال معدانو من هواريا وبراكي ومن كافلو كمخانوم كبيت صحفة زينان كفل محتى من كدست منبر زواتس مقلسي يملاخت
0: رسالي كان باباسات اليوم مبل عصر تربعته كبالة تران حموشتن كسعالة تران شمونتن مسكرم ناب فرنسا هواريو قعزوخ قبرو مخانوم ازدما داري عصر تشمونت عمتات فلما اوان زكايد وقعاوي باباسا وعودة تابتها قر كخوون ايو رسالي كان باباسات اليوم مبل عصر تربعته كبالة تران حموشتن كسعالة تران شمونتن مسكرم كلتشعن سران شدشتن عمتا محرات ابها قر فرنسا هواريو عودة كايد مخانوم ناي كدست منبر زينان كفل محتمن بيت صحفتون حالف ماتيو بروني ዕለት 16 ግንቦት ንጋዜጠኛታት ተጻሕፎ መግለጽ ሓቢሩ እዚ ዑደት እዚ ድሕሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ኣብ 2008 ዓመተ ምሕረት ናብ ፓሪስን ሎርድን ዘካይድዎ ወግዓዊ ጳጳሳዊ ዑደት ንፈለማ እዋን ማለት ድሕሪ 13 ዓመት ዝካየድ ወግዓዊ ዑደት ከም ዝኸውን ብሩን ይወሲኹ ብምሕባር እዚ ጉዕዞ መራሒ ሃገር ሰበስልጣን ቤተ ክርስትያን እታ ሃገርን ላዕለዋይ ኣመሓዳሪ ናይ ትምህርትን ስነፍልጠትን ባህሊ ጉዳይ ዝሓሊ ናይ ውድብ ሕብረት ሃገራት ትካልን ዝገበረሎም ዕድመ ምላሽ ዝህብ ምዃኑ ኣፍሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣብዚ ኣብ ፈረንሳ ብዘካይድ ሃዋርያ ዑደት ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ትምህርትን ስነፍልጠትን ባህልን ዝሓሊ ትካል ውድብ ሕብረት ሃገራት ክበፅሑ ምዃኖም ኣፍሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መራሒ መንግስቲ ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ተኸተሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ድሕሪ መሕራዮም ንፈለማ እዋን ዕለት 10 ሚያዝያ ተራኺቦም ከም ዝነበሩ ዘዘኻኸረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዋና ሓላፊ ብሩኒ ርእሰ ብሄር ማክሮን ኣብ 2017 ዓመተ ምሕረት ካብ ዝምረፅ ንዳሓር ኣብ ሃገር ቫቲካን ኣብ 2018 2022 ዓመተ ምሕረት ወግዓዊ ምብፃሕ ኣካይዱ ከም ዝነበረ የዘኻኽር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ንኣባላት ቤት ምኽራም ማሕደርቲ ማሕበረሰብ ንምስፋሕ ካቶሊካዊ እምነት ኣብ ሃገር ቫቲካን ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ማዕዳን ኣብ ኣሜሪካን ኩባን ፖርቶሪኮን ንዝርከቡ ድኻታት ካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ንልዕሊ ሓደ ዘመን ንዘቕረቦ ሃርያዊ ኣገልግሎት ከም ዘመስገኑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ዕለት 18 ግንቦት ንኣባላት ቤት ምኽራም ማሕደርቲ ማሕበረሰብ ንምስፋሕ ካቶሊካዊ እምነትን ኣባይቲ ስድራ ኦምን ኣብ ሃገር ቫቲካን ተቐቢሎም ኣብ ዝለገስ ወቃለ ማዕዳን እቲ ኣብ ሮማ ዘካይድዎ ንግደትን ጸሎቶምን ኣብ ካቶሊካዊ እምነቶምን መንፈሳውነቶምን ክዕምቖምን ምስ ተኽታል ቅዱስ ጴጥሮስን ኩላይት ቤተ ክርስትያንን ዘለዎም ርክበ ክሕይልን ተስፋ ከም ዘለዎም ገሊፆም እዚ ኣጋጣሚ እዚ ብፍላይ ጳጳሳዊ ማሕበረሰብ ብምዃንኩም ንዓኹም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ብዛዕባ ግብሪ ሃዋርያት ክስተንትኑን ከለዉ እቶም ደቂ መዛምርቲ ብመንፈስ ቅዱስ ደልዲሎም ከመይ ገይሮም ንክርስቶስ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘለዉ ህዝብታት ክእውጁ ከም ዝጀመሩን ኣብ ሕውነትን ጸሎትን ቅዱስ ቁርባንን ሱር ዝሰደደ ማሕበረሰባት ከም ዝፈጠሩ ዘኪሮም ቅድሚ ንልዕሊ 120 ዓመት ብኣባ ፍራንሲስ ክሌመንት ኬሊ ወንጌላዊ ልኡክነት መንፈስ ዝተነቃቃሐ እምነትን ምስጢራትን ደገፍን ካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ናብ ዝተነፀሉ ማሕበረሰባት ኣሜሪካ ኣብ ምቕራብ ዝህቦ ኣገልግሎት ከም ዝነኣዱ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ኣብ 1905 ዓመተ ምሕረት ብኣባ ፍራንሲስ ክሌመንት ኬሊ ዝተመስረተ ማሕበረሰብ ንምስፋሕ ካቶሊካዊ እምነት ኣብ ኣሜሪካ ድኻታትን ርሑቕ ከባብታትን ንዝነብሩ ካቶሊካውያን ማሕበረሰባት ብንዋታውን መንፈሳውን መዳይ ንምድጋፍ ዝተመስረተ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፉ 10ታት ዓመታት እቲ ትካል ኣብተን ትሑት ኣገልግሎት ዝረኽባ ሰባኻታትን ዘለዋ ኣብያተ ክርስትያንን ተምሃሮ ዘርኣ ክህነትን ኣብያተ ትምህርትን መደባት ጉስነትን ዝምውልን ኣብ ከም በዓል ኩባን ፖርቶሪኮን ዝኣመሰሉ ቦታታት ንዝግበር ኣገልግሎት ወንጌላውነት እውን ከም ዝድግፍን ናብ ደረጃ ጳጳሳዊ ማሕበር ልዕል ቢሉ ኣብ ምሕያል ከባብያዊ ኣብያተ ክርስትያናትን መብዛሕትኡ ግዜ ጸጋታትን ጉስነታዊ ደገፍን ንዝጎድሎም ማሕበረሰባት ኣብ ኩለመድያዊ ኣገልግሎት ምስናይ ትኩረት ብምግባር ይቕፅል ምህላው ኣመላኺቱ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን እቲ ናይ ወንጌላውነት ኒሕ ሎሚ እውን የድሊ እዩ። እቲ ማሕበር ኣብ ኣሜሪካን ወፃእን ንዝርከቡ ድኻታት ካቶሊካውያን ማሕበረሰባት ንዝገብሮ ቀጸሊ ተወፋይነት ከም ዘመስገኑ ይሕብር። ነቲ ትካል ኣብ ኩባን ፖርቶሪኮን ዘሳልጦ ዕዮ ብፍሉይ ንኢዶም ነዞም ማሕበረሰባት ዝገብሮ ደገፍ ጽቡቕ መግለጺ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን እንክብሉ ብምግላጽ ኣነ ኣፍቀርኩከ ብዝብል ኣርእስቲ ዝለገሱ ሃዋርያዊ ማዕዳን ተወኪሶም ንብጻይና ምፍቃርን ሓቅነት ናይቲ ንኣምላኽ ዘሎና ፍቕሪ ዝጭብጥ መርትዖ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም እቲ ማሕበር ኣብ ኣሜሪካን ዝርከቡ ድኻታትን ስደተናታትን ኣባይቲ ስድራን ንዝገብሮ ምብፃሕን ንዘቕርቦ ቅርበትን ኣተባቢዖም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ናይ ሓደ ብህላዊ ክርስቶስ ዝተለለየ ማሕበረሰባዊ ሓልዮት ክረኽቡ ግድን እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ብዛዕባ ምስክርነት ቀዳመይቲ ቤተ ክርስትያን ደጊሞም ብምስትንታን ሓቂና ክርስትያኖም ማሕበረሰባት ብተፈጥሮኦም ነቶም ዝሰቐዩን ኣዝዮም ኢሎም ኣብ ከቢድ ጸገም ንዝርከቡን ብኸመይ ከም ዝከናኸኑ ኣስሚሮም ፍቕሪ ንድኻታት እምበኣር ከም ወንጌላዊ መለለይ ናይ ሓንቲ ንልቢ እግዚኣብሄር እምንቲ ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ዝምስክር እዩ። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ተልእኾ እቲ ማሕበረሰብ ካብ ንዋታዊ ጸገማት ምላሽ መሃብ ዝሓልፍ ምዃኑ ኣስሚሮም ንጡፋት ማሕበረሰባት እምነት ንምሕናጽ ብምሕጋዝ ሰባት ንብድሆታት ህይወት ብተስፋ ንምግጣም ዘድሊ ደገፍን መንፈሳዊ ሓይልን ዘቐርብ እንክብሉ ገሊጾም ንመጻኢ ጸዋዕታ ክህነትን ኣባላት ሰቡፊ ህይወትን እውን ልሙዕ መሬት ኮይኑ ኣብ ግራት ኣምላኽ ዝዋፈሩ ዝሕብሕብ እውን ምዃኑ ይገልጹ። ቅዱስነቶም መደረኦም ነቶም ኣብ ትርክብን ዝሓበሩ ብፍቕሪ እግዚኣብሄርን ብጻይን ተደሪኾም ንጐይታ ኣብ ምግልጋል ብሓጐስን ልግስን ክጸንዑ ኣተባቢዖም ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦ ጸማኹም ድማ ክህበኩም እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ብፁዕ ወቅዱስ ኣራም ቀዳማዊ ናይ ኣርሜንያ ሃዋርያዊት ቤተ ክርስትያን ካቶሊኮስ መንበረ ጵጵስና ቅልቅያ ዕለት 18 ግንቦት ኣብ ቫቲካን ወግዓዊ ምብፃሕ ኣካይዶም ምስ ቅዱስ ኣቦናን ፈለማ እዋን ከም እተረኻኸቡን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ ዘስምዖም መደረ ንህዝቢ ሊባኖስ መዓልታዊ ጸሎቶምን ብዛዕባኦምንን ቤተ ክርስትያናት ማእከላይ ምብራቕን ዘለዎም ዓሚቕ ሓልዮት ከም ዘረጋግጹሎም ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ቅዱስነቶም ኣራም ቀዳማ ዊ ካቶሊኮስ ናይ ኣርሜንያ ሃዋርያዊት ቤተ ክርስትያን መንበረ ጵጵስና ቅልቅያ ዕለት 18 ግንቦት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ወግዓዊ ምብፃሕ ኣካይዶም ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ከም እተራኸቡን ኣብዚ ንፈለማ እዋን ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ሃዋርያ ቤተ ጸሎት ኡርባኖስ ሻሙናይ ናይ ሓባር ጸሎት ከም ዝደገሙ ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ሃዋርያዊ ስልጣነ ካቶሊኮስ ቅልቅያ ሊባኖስ፣ ሶርያ፣ ቆጵሮስ፣ ኩዌት፣ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ፣ ዞባ ወሽመጥ ኢራን ግሪኽን ኣሜሪካን ዝሽፍን ኮይኑ ካብ 1930 ጀሚሩ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ካቶሊኮስ ኣብ ሃገረ ሊባኖስ ዞባ ቅልቅያ ከተማ ኣንጢልያስ ከም ዝኾነን ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ንካቶሊኮስ ኣብ ዘስምዖም መደረ ብዛዕባ ኣገዳስነት እምነትን ኣብ መንጎ ክርስትያን ዘሎ ናይ ሓባር ምትእስሳርን ሰዓብቲ ክርስቶስ ሓድነት ብሓባር ክምስክሩ ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዘጉልሑ ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ንካቶሊኮስ ቅልቅያ ምስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝምድና ንምዕባይ ንዝገብርዎ ጻዕርን ምስ ቤተ ክርስትያን ሮማን ዘለዎም ቅርበትን ምስጋናኦም ኣቕሪቦም ሓባራዊ ኣህጉራዊ ሽማግለ ቴዎሎጊያ ዘተ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስትያንን ዘካይዶ መይይጥ ኣመስጊኖም ኣብ ቀረባ እዋን ጸገማት እኳ እንተሃለወ እዚ ዘተ ብሓድሽ ብርትዓ ክቕጽል ልባዊ ተስፋ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስትያናትን ብዘይ ሓድነት እምነት ሕብረት ምምላስ ዘይከኣል እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ህላዊ ካቶሊኮስ ንፍቕርቲ ሊባኖስ ኣብ ኣእምሮኦም ከም ዘቕረበሎምን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ኣብ ሊባኖስ ዘካይድዎ ዑደት ብዓሚቕ ፍቕሪ ዘኪሮም ንነዊሕ እዋነታ ሃገር ዝተፈላለየ ባህልታትን ሃይማኖታትን ዘለዎም ሰባት ከም ሓደ ህዝቢ ብሓባር ምንባር ተኸኣልነት ንዓለም ኣብነት እያ። እንተኾነ ግን ዘጋጥማ ዘሎ ከቢድ ፈተነታት ገና ይቕጽል ኣሎ። ሓድነትን ቅንዕናን ሃገርኩም መሊሱ ኣብ ሓደጋ ኣብ ዝወድቀሉ እዋን ኣብያተ ክርስትያናትና ነቲ ንክርስትያን ኣብ መንጎኦም ጥራይ ዘይኮነ ምስቶም ካብ ካልእ ማሕበረሰባት ዝመፁ ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ ሓባራዊ ዓዶም ዘጣምር ሕውነታዊ ምትእስሳር ክሕይላ ዝተፀውዓ እያተን ከም ዝበሉ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣተሓሒዙ መዓልታዊ ንህዝቢ ሊባኖስን ንቤተ ክርስትያናት ማእከላይ ምብራቕን ጸሎተይን ዝስማዓን ዓሚቕ ሓልዮትን ክረጋግጸልኩም እፈቱ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ። ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ቅድሚ መዓል ጰራቅሊጦስ ንሶምን ካቶሊኮስን ንሓድነትን ንነባር ሰላምን እዛ እንነብረላ ዓለም ንምሕዳስ ብሓባር ክጽልዩ ብምኽኣሎም ምስጋናኦም ከም ዘቕረቡ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣተሓሒዙ ካቶሊኮስ ኣራም ቀዳማዊ ኣብ ሮማ ኣብ ዝጸንሕሉ እዋን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘተ ባባዕ ናይ ቅዱስ መንበር ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈትን ካልኦት ላዕለዎት ኣባይቲ ጽሕፈት ኩርያ ሮማና ምብጻሕ ከካይዱ ከም ዝኾኑን ዕለት 19 ግንቦት ካቶሊኮስ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከባ ኣብያተ ክርስትያን ዘጋጥመን ብድሆታት ኣማእኪሎም ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ኦረንታልዮም መብርሂ ከም ዝሃቡ የመላኽት።
1: بصو كاردينال ماريو غريتش أم بلميتن أربعة كاتوليك كنتانج عبت جبر عبي جباء كاتوليك أويان هجر جرمن نزين أباتي كان أبزهابو مجلسي الزاب زهجر زلابي تخرستيان عبي متممانن عبي تسفان تهبني بلو تقلال وانا صحافي بيت صحفة جباء سينودوس باباسات بصو كاردينال غريتش عبتي أبز عمتزي أبورزبرغ جرمن أبز تخايد مبل ميتن أربعة قبائي كاتوليك كنتاج كمزل على توكاليك دستمنبر كوينوم أبتو قبائي تساتيفوم زحالة فقدام بطو كاردينال غريتش أبتي أما أكل كونغرس وورزبرغ بزعبا سينودوس تقبرزة تساتيفوم أبا أدماك أند مدر أو مقريبوم أبز حالة فسنبت دماء نتي أب مزازمي مدب زعارق مسوات قداسي مرحوه أبت مسوات قداسي دماء كابر سليك أنا باباسات ليون التلاك لبوان حواريو بوراكين أكافلوهم كدوس النتوم أبز مساخومي يوم زلو نحاد النتن حبرتن مدقاف دماء بملوء لبوم أب منقوخم دويلو معلو كبلوين أمل كتولوم لومي أبز مساخاتكم انتظر كبنيري أجوخم تنسو مبلكوخم نزبلوك علاتوين أزخاخروهم بزو كاردينال غريتش كمز غلطو حق اينا سينا داويت بيتا خرستيان نمنفس كدوس كفتين تدا اخوينا مسعي اللوا باقل قلوت نايتوم اكبابي اويان باباسن نايتا ابز خباب التركب كاتوليكاويت بيتا خرستيانن كموون بقدوس بيتروساوي اقل قلوت ناي ادماساويت بيتا خرستيانن بزوح تباريخ ناينا بحابار كوينا فقاد عملاق كمن نفتسم كان الرقاقص دما نخيلينا بلو كاردينال غريتش اكدمين ابتقو باقي مقرابوم نتيجة معكل كتما وريزبرغ زت زرقه حيالو مدرخات تبقسوتات عدت بمكياد جزي وسيدوم تعذبوه مستساتفتين من رخاب أبزتان من ميات عندما جزي وسيدوم تساتفو أبتيزة كافل وحسابات نتساتفت سينو داونت نفس وكف مسارحين اي قزار سوقدن حقاونت نعلوه جنكا سنيت زيادة أقداس النت كم زلوون كم حدين اي وهدت من قد غيروم كقبلوه صاوعي تقربولوم تساتفون حبرتن أصبيقو كتا أساسر كم زلووون أقلحو لعلقولو دماء بيتا خرستيان نتقبار منفس كدوس بوتا خطبن تلخو ونجيلاو صفحاتا عشش كتبن يبلان كبلو تلابو بسو النتوم لكع كمتي أبتخبابي زركبا أبيات خرستيان كابا أدماساوي بيتا خرستيان تفاليين كرد آ زي كلا سينو داونت بزي تساتفو ناي أكبابيوين أبيات خرستيان زي كال مخوانوون قلزو ناي سينودوس وساني مقبار بولوتيكاو من كسقاس ويناي بزوحنات دمتسي كخوون يبلون يقداس أب مسمعن ركباتن التمسرة منفساو مستو عال كمزلووون أتنقعو أب رئيس الزوون كبيد حطوطات كفرهو كمزي باللوموون أتريروم تزاربو كمززا أمسال حطوطات نبيتا خرستيان زقرب الله قدايات أعميقا نختمر مرن سينو داونات بخمي ناب معالتاوي هيوات كمزترقوم بزحاش من قد نختر الدائن كمزحق زاون أملكتو أبوشت بيتا خرستيان زلو زد تفل عليه الرأيات أقواماتن منجي مستو عالن حباراوي بلسقنان كخوونا اللوو أسعباب بلوموين بسو كاردينال غريتش كريستيان مؤمنان أبوانجيل سور سريدوم بسنعات بمنبار نمحبرة سبوم زد اليوم نقرات بفتران بتن بيتن ملاش كهبو تسعوي عمال اللوو كبلو تلابووو غنو غنتي تخايد غباي مس غازيت اناتات ابز غبر وزر ربدما بزو كاردينال غريتش بزعبا غدا حزب املاح مستنتان اب تمرت كالاي غباي فاتيكان التمسرته كخون كم زلوو اسمرولو غباي سينودوس باباسات بزعبا سينوداونت افلوي غدايات زتكوره حاده زتزازمه سينودوس زيكونس ابتي اب كلتشحن 28 ون زكايد اقلاسياو غباي ايوو زقصل زلو قصال مسرح مخانو غلصو أنت بزعبا قدايات من راخبه بزوحان زحالي لعلواي بيت صحفات كدست منبر مست بزعبا بهلن تمرتن زحالي لعلواي بيت صحفات كدست منبر كموين محبر متحق غاز كدوس يوحانس مبل عسران سلستان بمتحب بار زدت ودب مدبات عبعلة عسران حدن قنبوت ككايد وسينو اللو علم لخاوي معالتي محبراو من راخبه بزوحان نمزكار أنت بزعبا قدايات من راخبه بزوحان زحالي لعلواي بيت صحفات كدست منبر نحاموس علت عسران حدن قنبوت أبا باساو منبرت باب أوربانيانا هزباو قبائي أدالي ويركبالو دمسن قصن دك سب معقاب بزبل تيما نترسالي كان أبا باسات ليون مبل عصر تربعته نعلم لخاو معالت من راخب بزوحان زم حلالفو ملغت زك عليهن كمون أدالو تتمدب كابليك أونتن مهوراتن توكلتي تكالاتن ክኢላታት ልዑል ቴክኖሎጂ ፈጠራታትን ከምኡውን ጋዜጠኛታት ብምስታፍ ብዛዕባ ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት ኣብ ሂወት ውልቀ ሰባትን ማሕበረሰብን ሃገራትን ዘለዎ ጽልዋን ኣስተምህሮታት ንኸቕርቡ ዝዓደምሉ መንፈስ የጉልሕ። እዚ መደብ እዚ ምስቲ ብዛዕባ ጉዳያት ባህልን ትምህርትን ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ምስ ማሕበር ምትሕግጋዝ ቅዱስ ዮሃንስ መበል 23 ብምትሕብባር ብዕለት 21 ግንቦት ምሉእ መዓልቲ ኣብ ቀንዲ ኣዳራሽ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ኡርባንያና ክካየድ እዩ። ዕላማ ናይዚ መደብ እዚ ድማ ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንውህበት ናይ ርክባትን ሓሳብ ንሓሳብ ናይ ምልውዋጥን ጸጋ ከም ዓሚቕ ኩነት ናይ ደቂ ሰባት ኣኽቢርና ንርአዮ ኩሉ ቴክኖሎጂያዊ ምህዞታት እውን ናብኡ ዘተኮረ ክኸውን ኣለዎ ብምባል ዘቕረብዎ ምሕፅንታ ምላሽ ንምሃብን ናይ ኣስተምህሮን ዘተን ህሞት ንምፍጣር ክኸውን እዩ። እቲ ጉባኤ ብዶክተር ፓውሎ ሩፊኒ ህየንተ ናይቲ ብዛዕባ ጉዳያት መራኸቢ ብዙሓን ዝሃሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበርን ከምኡውን ብፁእ ካርዲናል ሆሴ ቶሎንቲኖ ዶሜንዶሳ ህየንተ ናይቲ ብዛዕባ ጉዳያት ባህልን ትምህርትን ዝሃሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበርን ዝቐርብ ኣስተምህሮታት ክስነ እዩ።
0: ዶክተር ፒተር ሚሃን ኣቦ መንበር ኣብ ካናዳ ከተማ ኦንታርዮ ኣብ ዝርከብ መንበር ቅዱስ ሄሮኒሞስ ብዛዕባ እቲ ናይ ነፍሴ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ጉስነታውን ትምህርትን ሕድሪ ህያውን ምግባር ዝዓለመ ሓድሽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እተሰሚየ ተቋም ከም ዝኸፈተ ምስ ዜና ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ይሕብር። ኣብ ካናዳ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ቅዱስ ሄሮኒሞስ ኣብ ካናዳን ኣብ መላእ ዓለምን ናይ ነፍሴ ርእሰ ሊቃ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሕድርን ምህናት ዝዓለመ ሓድሽ ተቋም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ዝኸፈተ ዶክተር ፒተር ሚሃን ኣቦ መንበር ኣብ ካናዳ ከተማ ኦንታርዮ ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ቅዱስ ሄሮኒሞስ ምዜና ቫቲካኖም ዘካዶ ቃለ መሕትት ኣመልኪቶም እዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዓለም ብዓይነቱ ናይ መጀመርታ ምዃኑ ዝንገረሉ ተቋም ኣብ ስልጣናዊ ትምህርቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሱር ዝሰደደ መደብ ህንፀትን ትምህርትን ዘቐረበ ምዃኑ የጉልሑ። ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዓሚቕ ጉስነት ባሕረት ነይርዎም እንክብሉ ኣቦ መንበር መንበረ ጥበብ ቅዱስ ሄሮኒሞስ ዶክተር ፒተር ሚሃን ገሊፆም ብሓቂ ንዓለም ዝተረድእዋ መልእኽቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ድማ ብሓቂ ዝተረድኦም ከም ዝነበሩን ነፍሲሄር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ስደት ኣከባብን ንኩሉ ኣንፈትን ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባትን ምብፃሕን ዘተኮሩ ምንባሮምን ኢዶም። እዚ ድማ ነቲ ካብቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝወፀ ምስ ዓለም ናይ ምትእስሳር መልእኽቲ ዘንፀባረቐ እዩ። መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንዘመና ዝምጥን መንባሩ ኣጉሊሖም እቲ ሓድሽ ተቋም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ድማ ነቲ ሕድሪ ህያው ናይ ምግባር ዕማም ክህልዎ ምዃኑ የረጋግፅ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብወቅዒ ዝተኣወጀ ተቋም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ዝብወቅዕ ምስተኸፍተ ዘተን ዓውደ ጉባኤታትን መንፈሳዊ ሱባኤታትን ከዳሉ እዩ። እዚ ሓድሽ ተቋም እዚ ኣብ ውሽጢ ካናዳ ከተማ ኦንታርዮ ዝርከብ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ቅዱስ ሄሮኒሞስ ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ካቶሊካዊ መርሕነትን ካልኦት ዓይነት ትምህርትታትን ዘመርቕ እዩ። ብተወሳኺ እቲ ተቋም ኣብ መወዳእታ ናይ ምሉእ ግዜ ስነ መፅናዕታዊ ምርምር ናይ ምክያድ ዕላማ ክህልዎ ምዃኑ እውን ኣብሪሁ። እቲ ብስም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝፅዋዕ ተቋም ኪኖ ዶባት ክልቲኡ ስነ ፍልጠትን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ንምብፃሕ ዝዓለመ ምዃኑ ብምምልካት ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ከም ካቶሊካዊ ቤት ሕክምና እዩ ካብ መንበረ ጥበብ ወፃኢ ንዓለም ከነግልግል ኣሎና ቢሉ፣ ስለዚ ኣብ ትኩረት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ፅቡቅ ምግባር ክኸውን እንከሎ ካቶሊካውያን ዘይኮኑ ሰባት እውን ምስ ዝስሕብ ብሓቂ ስራሕና ንፍፅም ከም ዘሎና ክንግንዘብ ኢና ኢሉ። እቲ ተቋም ካብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ተካኢ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሓድሽ ድርኺት ከም ዝረክብ ዘለዎ ጦብላሕታ ኣካፊሉ ክልተ ዓበይቲ መራሓ ግብሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ክሳብ ሕጂ ሲኖዳውነትን ኣተገባብራ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካንን ዝብሉ ይርከብዎም። ልዮን መበል 14 ተኸታታሊ ኣብ ዘቕርቦ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዓበይቲ ሰነዳት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝተወፈየ ምዃኑ ዝምስክሮ እዩ። እዞም መርሒ ቃላት እዚኣቶም ማእከል ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ስልጠናዊ ትምህርቲ ከም ዝነበሩ ዶክተር ሚሃነ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ብወግዕ ምስ ዝኽፈት ድማ እዚ ስልጠናዊ ትምህርቶም እዚ ኣብ ሕሞራት ናይቲ ብስሞም ዝፅዋዕ ሓድሽ ተቋም ክኸውን እዩ እንክብል ዘካይዶ ቃለ መሕትት ይዛዞም።
1: እቲ ብዛዕባ ህፃናት ዝሓሊ ማሕበር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝገለጾ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሊባኖስ እንተወሓደ 59 ቈልዑ ተቐቲሎምን ካልኦት ድማ ከም ዝቖሰሉ ኣመልኪቱ። ብዕለት 17 መያዝያ 2026 ተኽሲ ደው ምባል እኳ እንተተሰማምዑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሊባኖስ እንተወሓደ 59 ቈልዑ ከም እተቐትሉ ካልኦት ድማ ከም ዝቖሰሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ሚኒስትሪ ህዝባዊ ጥዕና ሊባኖስ ብወገኑ ከም ዘመልከቶ እቲ ተኽሲ ደው ካብ ዝብል ኣትሒዙ እንተወሓደ 23 ቈልዑ መይቶም 93 ድማ ቆሲሎም ይርከቡ ኣለዉ። ካብ ዕለት 2 መጋቢት ነጀው ብድምር 200 ቈልዑ ከም እተቐትሉ 806 ድማ ከም ዝቖሰሉ ተገሊጹ ኣሎ። ዩኒሴፍ ከም ዝገለጾ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዳርጋ 14 ቈልዑ ይሞቱ ወይ ከቢድ መጉዳእቲ ይወርዶም ኣሎ። እቲ ትካል ኣስዒቡ ኩሎም ወገናት ንቈልዑ ከዕቅቡ፣ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ክኽብሩን፣ ከምኡውን እቲ ተኽሲ ደው ንምባል ኣድላይ ዝኾነ ስጉምትታት ክወስዱ ጻውዒት ኣቕሪቡ። ዞባዊ ዳይሬክተር ዩኒሴፍ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሰሜን ኣፍሪቃን ኤድዋርድ ቤይግበርድ ከም ዝገለጾ ቈልዑ ናብ ኣባይቲ ትምህርቶም ክምለሱን ምስ ኣዕሩኾም ክጻወቱን ከምኡውን ካብቲ ንኣዋርሒ ዝኣክል ዝጸንሐ ፍርህን ህውከትን ክወፁ ኣለውዎም በለ። እቲ ሓቂ ግን ኣዝዩ ተፈልየ ምዃኑ የረጋግጽ ኣሎ ክብል ወሲኹ ቀጻሊ መጥቃዕትታት ንቈልዑን ህፃናትን ይቐትልን ይጐድእን ኣሎ። ንበሰላ ቈልዑ ድማ የጋድዶን ኣብ ምሉእ ህይወቶም ክቕጽል ዝኽእል ኣዕናዊ ሳዕቤን ድማ ይገድፈሎም ኣሎ ክብል የጠንቅቕ። ዩኒሴፍ ወሲኹ ከም ዝገለጾ 770,000 ቈልዑን ህፃናትን ብተደጋጋሚ ዓመፅን ጭውያን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንምምዝባልን ብምቅላዕ ዝገደደ ጭንቀት የጋጥሞም ኣሎ ክብል የመላኽት። እቲ ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝገለጾ ቈልዑን ኣለይቲ ሕሙማትን ምስ ዘሰንብድ ውጥረትን ሓዘንን ክተሓሓዝ ዝኽእል ምልክታት ከም ፍርሒ፣ ዘባህርር ሕልምታትን፣ ድቃስ ምስኣንን፣ ተስፋ ቁርጸትን ዝኣመሰለ ምልክታት ኣብቲ ጸብጻቡ የመላኽት። ብዘይ ኣእምራዊ ጥዕናን ስነ ኣእምራዊ ማሕበራውን ደገፍ ብዙሓት ቈልዑ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ስነ ኣእምራዊ ጸገማት ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እውን የጠንቅቕ። ዩኒሴፍ ኣብ መወዳእታ ቈልዑ ካብ ሳዕቤን እቲ ግጭት ንኽወፁ ንምሕጋዝ ኣብ ኣእምራዊ ስነ ጥዕናን ስነ ኣእምራውን ማሕበራውን ኣገልግሎትን ህጹጽ ወፍሪ ከም ዘድሊ ገሊጹ።
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس.